0: Hi, Sigi and Dieter here.
1: Every Monday to Friday from 10 to 12 noon, we bring you morning music vitamins.
0: We invite you to join us for uplifting 2 hours with music from around the world.
1: The music vitamins not only entertain you, they lift you up as well.
0: So let's have a cuppa together with music vitamins here on Radio 5 EBIFM every Monday to Friday from 10 a.m. to 12 noon.
1: Hey Ziggy, please put the kettle on.
2: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.
3: And you're with 5EBI FM, 103.1 EBI World in Digital, broadcasting from our studios at 10 Byron Place in the heart of our city. It's 2:30, time now for a programme from our parallel organisation, the Multicultural Communities Council of South Australia.
4: The MCCSA is welcoming you to our Community Voices radio programme, representing our diverse communities. At 5EBI FM, every Tuesday from 12 to 12:30pm.
5: Hola, bienvenidos todos.
6: Marhaban bikum min MCCSA.
7: Slav und Bredhatsen, MCCSA Community Voices.
8: Namaste, MCCSA mein aapka swagat hai.
9: Yasas ki kalos ilfate.
10: Hallo, ich heiße Hanna. Herzlich willkommen bei Community Voices, einem Radioprogramm von MCCSA.
11: Здравствуйте, меня зовут Инна.
12: Ciao, mi chiamo Leonardo e benvenuti a tutti.
13: إليكم الآن صوت الجالية العربية في جنوب أستراليا عبر برنامج MCCSI Community Voices. معكم فيروز عجاقة على راديو 5EBI. هدف البرنامج دعم استقرار الجالية العربية في ولاياتنا. نتحدث في مواضيع تساعد الأفراد والعائلات للانسجام في المجتمع الأسترالي متعدد الثقافات. وقبل أن نبدأ، أقدم الشكر والاحترام للسكان الأصليين في أستراليا، للحاضرين منهم والسابقين ولأجيال المستقبل.
14: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نلتقي مع السيدة سمر إبراهيم، المعروفة من الكثير من السيدات العرب في جنوب أستراليا، وهذا عبر صفحة سيدات الجالية العربية في أدلايد على الفيسبوك. رح تحدثنا سمر عن هالصفحة وكيف بديت فيها، ورح تعرفنا على وظيفتها الحالية مع الصليب الأحمر الأسترالي في البرنامج الوطني Health in My Language، الصحة في لغتي. أما الموسيقى اليوم فهي من اختيار سمر، المعجبة بأهم صوتين للأغنية العربية فيروز وأم كلثوم. وخلينا نبدأ مع يا أنا وياك بصوت الفنان اللبناني.

0: من كام سنة لفت نظري وجود صفحة على الفيسبوك خاصة بالسيدات العرب بأدلايد، وبديت بمتابعة هالصفحة خاصة في مرحلة الحجر الصحي خلال أزمة الكوفيد. أعجبتني الصفحة لكونها مساحة خاصة للسيدات من الأصول العربية للتعرف على بعض ولتبادل المعلومات حول قضايا حياتية يومية. والملفت للنظر أنه الكثير من متابعي الصفحة بيشارك بتقديم معلومات قيمة باللغة العربية، وخاصة بتفيد القادمين الجدد لأنها بتعرفهم على خدمات ونشاطات متوفرة في ولايتنا. من متابعتي للصفحة تعرفت على سمر إبراهيم المشرفي عليها. في لقائنا اليوم رح تعرفنا سمر على شغلها الحالي ومساهمتها في نشر التوعية عن خدمات تساهم في تحسين الصحة الجسدية والنفسية، وبما فيه إنشاء صفحة سيدات الجالية العربية على الفيسبوك.
1: طيب، اسمي سمر إبراهيم، أنا مصرية، أصولي مصرية، اتنقلت لأستراليا من حوالي 9 سنين في 2017 تحديداً. رحلتي هنا بدأت في الأول من خلال جروب اجتماعي على الفيسبوك اسمه سيدات الجالية العربية في أدليد. تعتبر دي بدايتي مع العمل المجتمعي، وبعدين من 4 سنين بدأت شغلي في الصليب الأحمر الأسترالي. كبداية كنت مدربة صحية أو health educator بنقولها بالإنجليزي. كنت بدي workshops للسيدات العربيات بلغتهم عن التوعية الصحية. حاليا أنا ما زلت في نفس البرنامج، بس حاليا أنا المسؤولة عن البرنامج، وعندنا تيم من 5 أفراد بيتكلموا لغات مختلفة، والهدف من البرنامج هو التوعية الصحية للنساء من خلفيات متعددة الثقافات بلغتهم الأصلية إن أمكن، ولو ما عندناش اللغة دي بنجيب مترجم في بعض الأحيان يعني علشان يسهل على الناس الفهم. هو البداية أنا لما اتنقلت أستراليا كنت حامل في بنتي الأخيرة، وكنت حامل في الشهر السادس، فولدت بعد ما وصلت أستراليا بشهرين بالضبط. فما كانش عندي أي خلفية خالص عن النظام، لا النظام الصحي ولا المستشفى ولا أي حاجة. وبعدين بنتي عند الولادة تشخصت إنها عندها متلازمة داون، فطبعاً دي كانت دربكة جامدة لينا كأسرة وليا أنا كأم تحديداً. ما كنتش عارفة هتعامل معها إزاي، ما كنتش عارفة إن تجربة الأمومة هتبقى هي نفس تجربة الأمومة مع أولادي التانيين ولا كانت هتبقى مختلفة. وما قلقتش من الجالية العربية الدعم الكافي اللي كنت محتاجاه. والدعم هنا مش هقول ان انا كنت محتاجة اكتر حاجة اكتر من دعم معنوي، بس يعني ما كنتش محتاجة حاجة تانية. فالتجربة دي خلتني عندي دافع اني اساعد الستات التانيين لما يوصلوا البلد بالمعلومة، لان كونك عارفة حاجة بيساعدك كتير قوي. انا اللي ساعدني في الاول اني كنت بتكلم انجليزي كويس، فقدرت اتواصل مع جمعيات أسترالية وقدرت أعرف وأتعلم إزاي أتعامل مع بنتي وإزاي أربيها وإزاي أديها الاحتياجات المختلفة عن الطفل العادي، من بقى علاج طبيعي مثلاً أو تخاطب أو علاج وظيفي أو مواعيد مع الدكاترة. فعرفت أتعامل في النقطة دي، مش هقول بسهولة، بس بسهولة أكتر شوية من اللي ما عندوش لغة. طب اللي ما عندوش لغة يعمل إيه؟ ما بيبقاش عارف يوصل، حتى لو ما يعمل سيرش على الانترنت او بحث على جوجل مثلا، مش هيعرف يوصل لكل حاجه هو عايزها بالتفصيل. فالموضوع كان بالنسبه لي الحافز اني اعمل دعم للسيدات، بحيث ان هم يكون الجروب دوت مكان ليهم يسالوا فيه اسئله ويلاقوا فيه اجابات. وكنت بحاول في الاول بقدر استطاعتي لما كان لسه الجروب صغير اني ارد على اسئله الناس بقدر ما استطيع يعني. وحتى في بعض الاحيان كان في معلومات ما بقاش عارفاها، فكنت بضطر انا اعمل البحث الخاص بتاعي او اتصل بمكان واسال او كده علشان اقدر اجاوب على سؤال حد. الجروب اسمه سيدات الجالية العربية في أديليد أو Arab Ladies in Adelaide. الجروب على الفيسبوك وهو مختص بس بالستات اللي موجودين في جنوب أستراليا، لأن حاليا كان الأول ستات من أديليد فقط، لكن دلوقتي في ناس كمان ساكنين في المناطق الريجنال زي ويلا مثلا أو بورت بيري موجودين برضو على الجروب.

0: استمعنا لمقطع من أغنية سيرة الحب بصوت أم كلثوم. تجربة شخصية ببداية الهجرة فتحت مجال للتعرف على خدمات بتساعد على الدعم المعنوي. فيما يلي رح تحدثنا سمر عن عملها مع الصليب الأحمر الأسترالي بمجال التوعية الصحية والنفسية.
1: طيب احنا انا مسؤوله عن برنامج حاليا اسمه Health in My Language او الصحه بلغتي او الصحه في لغتي. الهدف بتاع البرنامج ده تحسين جوده الحياه بشكل عام. وخليني اقول شويه كده احنا حاجه عن الثقافه بتاعتنا. احنا عندنا، هتكلم عن مصر تحديدا لاني ما عنديش فكره عن بقيه البلاد، بس عندنا في مصر احنا ما عندناش ثقافه ان احنا نروح نعمل كشف مبكر عن اي مرض، بمعنى ان الواحد بيستنى لما يكون بالفعل مريض علشان يروح للدكتور، لكن ما فيش حتة ان انا اروح اعمل كشف دوري او اروح من فترة لفترة اطمن اشوف اعمل تحاليل والكلام ده ما كانش منتشر في مصر. يمكن مؤخرا بدأ يبقى الثقافة دي موجودة، بس عموما كانت الثقافة ان احنا لما نتعب نروح للدكتور. هنا في استراليا الهدف ان الناس تعيش حياة افضل، وده مش معناه ان انتي خالية من الامراض او ما عندكيش امراض، بس ده معناه كمان ان صحتك كويسة. والصحة هنا مش بنتكلم عن الصحة الجسدية فقط، ولكن بنتكلم عن الصحة الجسدية والصحة النفسية. فجزء منه هو تجنب حدوث المرض او اكتشاف المرض لما بيحصل بدري علشان نعالجه بدري، لان العلاج المبكر في حالات كتيرة بيخلي نسبة الشفاء اعلى. وكان في بحث اتعمل في سيدني من فترة في مستشفى في سيدني، لقوا ان السيدات اللي من خلفيه عربيه اكتر ناس بيجوا بحالات سرطان في الثدي، بيكون في حاله متاخره جدا وبيصعب طبعا علاجه. فعلشان كده البرنامج ده نشا من ابحاث مشابهه، يعني علشان يحاول يوعي السيدات ان هم يقوموا بالفحص المبكر لتجنب حدوث المرض او للكشف المبكر والعلاج بشكل افضل. احنا بنغطي ثلاث نقاط رئيسية. النقطة الأولانية اللي هي الفحوص المبكرة للسرطان، وبنغطي فيها أربع مواضيع اللي هي فحص سرطان القولون وفحص سرطان الثدي وفحص سرطان الرئة وفحص سرطان عنق الرحم. طبعا الأربع أنواع سرطان مهم جدا جدا فيهم الكشف المبكر، لأن ده بيعلي زي ما قلت نسبة الشفاء وبيساعد إن الناس تبقى يعني توصل لنتيجة كويسة. الحاجة التانية بنتكلم عن الصحة النفسية، وإحنا برضو عندنا في ثقافتنا شوية الصحة النفسية بنعتبرها رفاهية، ولكن الصحة النفسية actually بتخش في الواقع، بتخش في كل حاجة في حياتنا. يعني لو واحد صحته النفسية كويسة بتلاقي صحته الجسدية كمان كويسة. والصحة النفسية الجيدة لا تعني إنك بس يكون ما عندكيش أمراض، يعني أنا طالما ما عنديش اكتئاب أو ما عنديش قلق يبقى أنا كده خلاص صحتي النفسية سليمة، ولكن تعني أيضا أن أنا أكون صحتي النفسية جيدة، أن أنا عندي مهارات أعرف أتعامل بها مع التحديات اللي بقابلها في حياتي، عندي مهارات تخليني كل يوم في حياتي أكون عايشة بشكل أفضل أو أكون مرتاحة نفسيا أو أكون حاسة بشعور السعادة. النقطة الأخرانية اللي بنغطيها هي الصحة الإنجابية والجنسية، ودي بنناقش فيها موضوعات عن حاجات زي موانع الحمل مثلا أو الأمراض المنقولة جنسيا وسن اللي احنا بنسميه سن اليأس، بس أنا خليني أقول عليه سن الأمل دلوقتي. وبرضو من ضمن الحاجات اللي بتبقاش ناس كتير عارفينها إن فترة السن الأمل دي جسم الست بيتغير، وفي بعض الأحيان بتغيير بسيط في عاداتها الغذائية أو في إن هي تروح للدكتور وتاخد مش علاج بس يعني حاجات تدعم صحتها بشكل أفضل هيخليها تمارس حياتها الطبيعية اليومية بشكل أفضل بكتير. فالستات طبيعي بتتجاهل جسمها، يعني احنا بنخلي نفسنا على اخر الليستة بعد البيت والاولاد والزوج. طبعا مع الوقت ده بيبتدي اثر على الصحة الجسدية وبيأثر على الصحة النفسية، والست بتدرك ده متأخر في فترة متأخرة بعد ما يكون اوريدي حصل ضرر محتاج بقى علاج حقيقي. فاحنا بنتكلم في المحاضرات بتاعتنا عن حاجات بسيطة جدا ممكن واحد يعملها مش محتاجة تكلفة، تغييرات في حياته تأدي الحياة أفضل. بالإضافة كمان إن الناس بتيجي بتتعرف على ناس جديدة، بتتعرف على النظام في أستراليا، بتتعرف على إزاي يخشوا يعملوا التحليلات أو الفحوصات دي مجانا. هي طبعا أغلب الحاجات دي بتعمل مجانا هنا تبع الميديكير. إحنا بنشتغل مع جمعيات كتير ومنظمات كتير، زي مثلا منظمة آرا أو منظمة مسلم ويمن أسوسيشن، منظمة النساء المسلمات، ومنظمات تانية سواء أصغر أو أكبر. إحنا بنروح لما هم بيدعونا إن إحنا نعمل محاضرة، يعني بنروح بيبقى هم عندهم الجروب بتاعهم. ولكن أيضا اللي ممكن نعمله لو أي حد عنده مجموعة مثلا من الصديقات محتاجين يتكلموا في قعدة، مش قاعدة بشكل رسمي، يعني قاعدة غير رسمية، ممكن نروح ونقابلهم في بارك مثلا أو في كافي شوب زي ما يحبوا يعني، ونعمل محاضرة. المحاضرات بتاعتنا بتمشي بالشكلين، بنروح كمان مؤسسات زي التيف مثلا أو في المدارس لما بيكون عندهم جروب لأولياء الأمور أو الحضانات، بتمشي بشكل رسمي جوه أو جوه مثلا قاعة، وتبقى محاضرة بشكل شوية رسمي، وبتمشي كمان بشكل غير رسمي، يعني مواضيع زي مواضيع الصحة النفسية ساعات بنعملها في البارك، بتبقى زي بيكنيك وبناخد معانا فواكه وعصير وحاجات كده، وتبقى قاعدة يعني تبادل آراء وأفكار ومناقشة، لأن ساعات أغلب الوقت الناس بتتعلم برضو من اللي هم بيشاركوه مع بعض. يعني لو جيتي قلتي لي أنا بحافظ مثلا على صحتي النفسية بإني كل يوم باخد نص ساعة لوحدي، بحب أقعد في أوضة أسمع مزيكا مثلا، أو بحب أخرج أتمشى لوحدي، وده بيساعدني إن أنا أسترخي أو إن أنا أحس بسعادة. ففي حد ما يكونش بيعمل كده ياخد الفكرة ويجربها وتبقى كويسة بالنسبة له برضه، فده بيبقى جزء كويس إن الناس كمان بتشارك أفكارها مع بعض، وبينمي حتة التواصل الاجتماعي ما بيننا كمان، يعني عشان ما يبقاش فيه عزلة. المحاضرات بأكد إن هي مجانا. إحنا كمان ممكن نساعد في إن إحنا نحجز قاعة ونوفر يعني غدا خفيف مثلا أو فطار خفيف على حسب وقت المحاضرة، ومش لازم تكون جمعية رسمية، يعني حتى لو أفراد عايزين ينظموا المحاضرة ليهم مفيش مشاكل، برضو يتواصلوا معايا على تليفوني. هقول الرقم 0410 497 651، هقوله مرة كمان 0410 497 651، أو ممكن يبعتولي إيميل على sa.ibrahim@redcross.org.au. ممكن أقول إن يعني أنا نفسي في يوم من الأيام الستات العربيات تحديدا يحطوا اندماجهم في المجتمع ونفسهم أولوية، لأن اللي بشوفه دايما من تعاملي مع سيدات كتيرة قوي هنا في أدليد إن إحنا دايما بنحط نفسنا في الآخر خالص، وبنشوف إن البيت أهم والأولاد أهم، بس بننسى دايما إن هيجي وقت الأولاد هيكبروا هيسيبوا البيت، فلازم انت كمان تبني لنفسك حياة، يبقى عندك علاقاتك الاجتماعية، تبقي مندمجة في المجتمع، بتعرفي تروحي فين تعملي ايه، لان ده مهم جدا، مهم جدا لصحة الست النفسية، مهم انها ما تحسش بعزلة او ما تحسش انها فقدت قيمتها لما اولادها يسيبوا البيت في يوم من الايام. وبعدين في حاجة كمان نقطة مهمة جدا، التطوع. انا بشوف برضو ان انت لو عندك ساعة في الاسبوع فاضية فيها روحي تطوعي. التطوع مش لازم يكون 10 ساعات في اليوم، يعني بتطوعي على قدر إمكانياتك يعني بقدراتك انت في الحاجات اللي انت تقدري تعمليها او تحبيها. التطوع مفتوح هنا في كل حتة، مفتوح في كل الجمعيات، حتى بعض الجمعيات اللي من اصول عربية بتبقى محتاجة متطوعين، وكمان الجمعيات التانية اللي بتهتم بالناس اللي من خلفية متعددة الثقافات، وحتى في منظمات زي هنا الصليب الأحمر احنا برضو بنفتح عندنا باب للتطوع، وفي أغلب الأماكن اللي بتتطوع فيها بيبقى بيقدموا لك تدريب لفترة، فده بيخليكي برضو تبقي تعملي تفهمي الدنيا هنا ماشية إزاي، وبيساعدك بعد كده إن انتي تلاقي شغل. ففي الفترة اللي الأولاد فيها المدرسة، في المدرسة ممكن نتطوع ساعة في المكتبة، في المدرسة مع الأولاد، نتطوع في الكونسل اللي عندنا في المنطقة، في كوميونيتي سنتر، نتطوع في منظمات خيرية، نتطوع في جمعيات من نفس الأصول بتاعتنا عشان ما نحسش بالوحدة. ودي في الآخر بتدي برضو إحساس بالإنجاز، وبتخلي الواحد يبقى راضي عن نفسه، وتخليكي لما ترجعي البيت بقى تبقي كمان مبسوطة أكتر مع أولادك، بتديهم أحسن ما عندك يعني.
0: ألف شكر لسمر على المشاركة بتجربتها الشخصية وبتعريفنا على الخدمات اللي بتقدمها عبر شغلها لنشر التوعية الصحية والنفسية. أود التنويه بأهمية التطوع في بداية رحلة الهجرة هون أو في أي مرحلة من الحياة. التطوع بيساعد على التعرف على الآخرين وبيساهم بالانسجام بالمجتمع وبتطوير المهارات اللغوية والمهنية والشخصية. هلا إذا كنتم من اللي بتشتغلوا بمجال الخدمات الاجتماعية وإذا بدكم تعرفوا عن مجال عملكم لإفادة الآخرين، تواصلوا معي لنتفق على موعد لإجراء مقابلة. هالبرنامج بينذاع على الهواء مرة بتاني أسبوع بالشهر هالسنة، وبيبقى متوفر للاستماع عند الطلب لغاية 8 أسابيع. تواصلوا معي بالكتابة على عنوان الإيميل info@alcasa.org.au.